0: 三面云山一面城，西湖吐纳着杭州的气息。千百年间，承载着历代文人墨客的诗情画意，沉淀出江南独有的温润底蕴。
1: I have a very unusual answer for this is that when I was a kid, I used to watch the movie of Aladdin, and I used to always dream about flying to China on his carpet because in my country, China is like the furthest point that we can go. So I've always dreamed about that moment of like flying to China, like the furthest point on his magic carpet.
0: 马悠柔是浙江工业大学国际贸易专业的留学生，他所在的班级30名同学中有7名来自摩洛哥。
1: 早安，杭州！我是马悠柔，来自摩洛哥。Hello, everyone, and welcome back to Hangzhou Focus. This is Sally on the mic. Today, I would like to introduce for you one of my countrymates. A few days ago, he saved a drowning woman and became the first foreigner to be awarded of the title of a good person in Hangzhou. His name is Ayub.
0: 来自摩洛哥索维拉的尤婆，是杭州电子科技大学软件工程专业的大二学生。
2: 我想这也是中外青年友好最生动和鲜活的例证。
0: 一次挺身而出的奔赴，让中摩情谊在平凡的温暖中愈发真挚动人。一水相隔，山海同心。当西湖烟雨浸润江南，万里之外的摩洛哥工业重镇盖尼特拉正迎着时代浪潮全速奔赴新生。2016年，中摩两国升级为战略伙伴关系。在一带一路的框架下，一场深度经贸的接力赛鸣枪起跑。这座正在建设的厂房是中国储能企业国轩高科在非洲落地的首座电动汽车电池超级工厂。
3: كان شكر بوسن اللي عطاتني هذه الفرصه باش نشتغل في واحد من اكبر المشاريع في المغرب وفي افريقيا. هذا المشروع اللي غادي يوفر بيئة عمل كبيرة في المغرب وغادي يساهم في تقليل البطالة. أنا شخصيا كمسؤول عن البنية التحتية في المشروع ديال بوسن كنسرع على التطور ديال المشروع على الكاليتي وكنشكر